ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم لا

وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.

0: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر، وفي الانقطاع إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة، فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي والرد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف. الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر، ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

رحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يعمرون الأرض بحسن سيرتهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور الهدى، وحيا بلطفه من يخطون في سفر الأرض مأثرة لا تمحى. تستشعر النفوس المؤمنة أن خطواتها في هذه الحياة تتجاوز حدود الزمان والمكان، موقنة أنها تترك آثارا منقوشة في الأرض أينما يممت وجهها وحطت رحالها. فهذه الأرض كالسجل الأمين في سطوره حقيقة سعي الإنسان، هي صعيد شاهد بعدل يوم تجلى الحقائق وتبدى الضمائر فلا تخفى خافية يومئذ تحدث أخبارها. إن هؤلاء البررة الذين يعمرون هذه الأرض بحسن سيرتهم وجميل آثارهم ونقاء طواياهم وصالحات أعمالهم، إنما يجعلون من الأماكن شهود صدق تزدهي بقدومهم وتزدان بحضورهم وتفخر بمرورهم وتشرف بخطاهم، مواضع من الأرض تبقى شاهدة على سجدة لله أو تلاوة لكتابه أو كلمة طيبة أو سعي حميد أو موقف نبيل أو عمل محمود أو خلق كريم أو إنجاز مفيد، كلها ناطقة بآثارهم، راوية لحكاياتهم، محتفظة بذكرياتهم، نابضة بمآثرهم. والتحلي بحسن السيرة في هذه الأماكن والميادين والفضاء الافتراضي يمنح الإنسان طمأنينة وسلاما، وبها تتوطد الروابط والصلات. هي جانب من عبادة عمارة الأرض، وهي رأس المال الحقيقي ومرآة القيم، وهي شاهد الحال الذي يغني عن شهادات المقال، صاحبها يحظى بثقة وقبول، وتبقى آثاره طيبة الشذا وإن طواه الرحيل، ويظل أسوة يهتدى به ويقتفى أثره. هي الأرض، هي الأرض تشرف بالسائر على المنهج النير العاطر، وتزدان من سعي ذي همة تهلل كالعارض الباكر، تكاد تحيي خطى مخلص وتشهد للسالك الطاهر. فهي بنا لله ربنا مع من انتهج حسن السيرة ملتزما بنقاء باطنه واستقامة ظاهره، مخلصا مقاصده، باذلا العلم النافع، صانعا الأثر الجميل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم كما وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم، سنقف وقفات بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة أخرى من مناقب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها مستعينا بالله.

0: داود.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس،
2: هنا جاء إدغام بغير غنة،
0: إذ اللام ليست من أحرف الغنة. نعم، مثابة للناس، أدغم التنوين في اللام. مثابة للناس وأمنا واتخذوا.
1: جاء الإدغام مرة أخرى هنا يا أستاذنا،
0: ولكنه بغنة لأن الواو من أحرفها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
2: من مقام، هنا إدغام يا أستاذنا.
0: نعم، أدغمت نون من في ميم مقام، وكلاهما من أحرف الغنة. من مقام إبراهيم،
2: قلقلة في حرف الباء.
0: وعهدنا،
1: أيضا جاءت قلقلة هنا يا أستاذنا.
0: وعهدنا إلى إبراهيم،
2: إلى إبراهيم، إبراهيم هنا قلقلة أيضا.
0: وقبلها
1: مد منفصل يا أستاذنا.
0: عهدنا إلى، نعم، حيث الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: وبعدها في إلى إبراهيم أيضا مد منفصل.
0: نعم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، إخفاء نون أن قبل الطاء وهي من حروف الإخفاء، أن طهر بيتي للطائفين.
1: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
0: إذ الهمز والألف في الكلمة نفسها. للطائفين والعاكفين والركع السجود.
2: وهنا قلقلة يا أستاذنا،
0: وهي حظ الدال هنا.
2: فماذا نسميها؟ أهي قلقلة كبرى أم صغرى يا أستاذنا؟
0: صغرى. والركع السجود.
2: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية فيها ذكر منقبة أخرى لإبراهيم عليه السلام وما تقدمها كذلك، وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جاء بهن تامات كما أراد الله. فهذه المناقب في سلسلة متصلة الحلقات، فهذه الآية مكملة للآية الأولى باعتبار أن كليهما في مناقب إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قد استخرجنا أحكام التجويد وتعرفنا على وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، فهل لا نبدأ بإعراب هذه الآية الآن؟
0: جميل جدا، نعرب الجزء الأول منها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ،
1: الواو هنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: عطفت وإذ جعلنا البيت على قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد ما وقع في ذلك الوقت الذي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نعم، لأن الوقت لا يكون مفعولا به إلا باعتبار ما يحصل فيه، وليس إذ هنا ظرفا. إذ هنا ليست ظرفا ولكنها مفعول به لذكر،
2: لفعل محذوف.
0: نعم، وإذ جعلنا،
2: جعل فعل ماض مبني على الفتح.
0: جعلنا البيت، نا فاعل جعل، ضمير متصل في موضع رفع، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. جعلنا البيت، أصله جعلنا البيت. البيت
1: مفعول به أول، منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: مثابة
2: مفعول به ثاني.
0: للناس
1: جار ومجرور.
0: وأمنا،
2: الواو حرف عطف،
0: أمنا معطوف على مثابة، جعله الله مثابة وأمنا، أي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من تكرار كلمة وإذ في صدر هذه الآية؟
0: جميل جدا، ولم يقل وجعلنا البيت مثابة للناس، وإنما قال وإذ جعلنا بعد قوله تعالى وإذ ابتلى. المعنى من ذلك أو المغزى من ذلك أن هذا الذي تضمنته هذه الآية حكم مستقل عما قبله، فهي منقبة أخرى ليست متصلة بالمنقبة الأولى، وإنما هي على وجه الاستقلال، حيث بني عليها قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. فقد تضمنت ثلاثة أشياء: جعل البيت مثابة للناس، والأمر باتخاذ ذلك المقام مصلى، والأمر بتطهير البيت ويشترك معه ابنه إسماعيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى جعلنا، وما مصدر اشتقاق هذه الكلمة؟
0: جعل
1: فعل ماضي
0: ومضارعه
2: يجعل،
0: وأمره
1: اجعل،
0: واسم الفاعل
2: الجاعل،
0: واسم المفعول مجعول المجعول، والمصدر الجعل. جعل هنا بمعنى شرع، جعل البيت، شرع البيت مثابة للناس، أي شرع لعباده أن يكون البيت مثابة للناس. أو جعل هنا بمعنى كون،
1: جعل هنا بمعنى كون،
0: نعم، أي كون الله هذا البيت، خلقه خلقا تكوينيا ليكون مثابة للناس وأمنا، وليس جعل هنا بمعنى صير.
2: ألا تكون بمعنى التصيير؟
0: ليس بمعنى التصيير، لأن البيت لم يكن من قبل حتى يصير شيئا آخر، لم يكن من قبل لشيء ثم صير لشيء آخر. التصيير يكون لما كان أولا لشيء معين ثم يصير لشيء آخر، كقولك جعلت الطين خزفا، أي صيرت الطين خزفا. لكن جعل هنا إما للتكوين، أي من أول الأمر جعل الله هذا البيت وكونه ليكون مثابة للناس وأمنا، أو للشرعية، أي شرعنا لعباد الله أن يكون هذا البيت مثابة لهم وأمنا، بأن يجتنبوا فيه ما يخيف غيرهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إن هذا الوقت قصير، ولكننا سنستدرك ما فاتنا اليوم غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه

0: غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. نحن اليوم مع آية من آيات القرآن الكريم نسلط الضوء على كلمة مقمحون. فالله سبحانه وتعالى يقول: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة مقمحون، فهي تحمل معنى عميقا يدل على الانحراف الظاهر والتظاهر بالاستعلاء والتكبر. فالمقمحون لغة من القمحة، وهي ارتفاع الأنف أو بروز الوجه بما يدل على الكبر والاستعلاء، وقد ورد هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن الكريم والسنة الشريفة للدلالة على استعلاء الإنسان وغروره. ومجازيا في القرآن يشير إلى الذين يملأهم الغرور والعناد ويظهرون في سلوكهم ما يعكس استكبارهم وعنادهم ضد الحق. والقرآن هنا يصفهم بما في نفوسهم من تعال واستعلاء، فهم مقمحون أي مرفوع الوجه، متكبرون لا يلتفتون إلى الحق ولا ينصاعون لنداء الله. وهذا يربطنا بالدروس التربوية العميقة. فالغرور أيها الإخوة والأخوات، الغرور والاستعلاء يقطعان الطريق على الإنسان إلى الهداية، ويجعلانه محصورا في ذاته متجاهلا لحقائق الحياة، ويفقده صفة التواضع التي هي أصل كل الفضائل. وكل قلب امتلأ بالكبر فقد انقطع عن الروابط الروحية والاجتماعية الصحيحة، وأصبح عرضة للانحراف والضياع. والمقمحون لا يرون إلا أنفسهم ويحسبون أن ما يفعلونه صحيح، وهم غافلون عن أن القوة الحقيقية في الاتباع والخضوع لأوامره والتواضع للخلق. وقد قال الله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المستمعون والمستمعات، إن من يرفع وجهه ويملأه الكبر ويعيش مستعل على الناس فقد فقد أوتاره الروحية والنفسية والاجتماعية. فالغرور يضعف القلب ويقصر البصيرة ويبعد الإنسان عن التوبة والرجوع إلى الله. والدرس العظيم هنا أن التواضع هو سبب القوة والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن الاعتراف بالحق ومراجعة النفس وإصلاح الأخطاء تجعل الإنسان متصالحاً مع نفسه ومع ربه ومع الناس. ولنتأمل معاً في أمثلة حيوية عملية. فالإنسان الذي يتكبر على الآخرين والذي يحتقرهم يجد نفسه معزولاً في مجتمعه، ضعيفاً في تأثيره ومحبته، بينما من تواضع للحق وراعى حقوق الناس أصبح محبوباً بين الناس وراسخاً في قلبه الطمأنينة والرضا. والوقاية من أن نصير مقمحين تبدأ بالابتعاد عن الغرور ومراجعة النفس يومياً، والتواضع في القول والعمل، والاعتراف بالحق أينما كان، والإكثار من الصدقات، وحسن الخلق، وتقديم الآخرين على النفس. فهذا يعيد توازن القلب والروح، ويجعل الإنسان متصالحاً مع نفسه ومجتمعه، ويدرك قيمة الحق والعدل. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن سعيد ابن يزيد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. رواه أحمد بسند صحيح. هذه المجموعة من الأحاديث كلها تدل وتحث على الحياء والترغيب فيه، وتدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، وبيان الآثار المترتبة والثمار الكريمة على العبد من الحياء في الدنيا والآخرة. وأعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأوله بالاهتمام والعناية الحياء من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى الخالق، وهو المطلع على السر والعلانية والغيب والشهادة سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحي سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل بالبرارز بلا إزار، يعني في الخلاء بدون إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وكذلك جاء في الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. رواه أبو داود بسند صحيح.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذن الحياء من الصفات الجميلة التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، بل ويحب عباده أن يمتثلوا وأن يطبقوا هذه الصفة، لأن الحياء يمنع من فعل الرذيلة، ويمنع من فعل ما من شأنه أن يكون مما يستحيا منه. ولهذا كان من أعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. طيب، هنا بعض الأشياء التي تحرك في القلب الحياء من الله عز وجل. أولها رؤية نعم الله عز وجل عليك ومنته وفضله: وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت ترى نعم الله عز وجل عليك، فإنك تستحي من الله عز وجل أنك لا تشكره على هذه النعم، وأنك لا تعبده، وأنك تخالف أمره. ثانيا، تقصيرك في حقه سبحانه وتعالى، وأنك مقصر في القيام بما أمرك به سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى حقه عظيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثالثا، اطلاعه عليك سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، أينما تكون لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منك خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. قال بعض السلف، قال: تخاف الله عز وجل على قدر قدرته عليك، وتستحي منه سبحانه وتعالى على قدر قربه منك سبحانه وتعالى. إذن هناك هذه الثلاثة المحركات هي التي تحرك الحياء في القلب. ولهذا جاء في الحديث الآخر عند الترمذي قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فحفظ الأول والثاني حفظ للرأس والبطن، وهما أثر الحياء حقا، وهي نتيجته وثمرته. فإن الإنسان إذا حفظ رأسه إذن يحفظ جوارحه من النظر فيما حرم الله عز وجل، من السمع فيما حرم المولى عز وجل، كذلك من الكلام فيما حرم المولى سبحانه وتعالى، كذلك البطن من أكل الحرام، كذلك تذكر الموت يدعوك ويشجعك على الحياء، كذلك تذكر الآخرة فإنه يزهدك ويقنعك من زينة هذه الدنيا ولا تتعلق بهذه الدنيا. فنحتاج أيها المستمعون الكرام أن نجعل الحياء في حياتنا مع أبناتنا، مع أولادنا، حتى مع الخدم، مع الخادمات. ما يصح عندك خادم حتى لو كانت ما هي مسلمة أنك تجعلها بدون غطاء وبدون لباس ساتر بحجة أنها غير مسلمة، هذا لا يصح ولا يستقيم. كذلك أنك تغرس الحياء في أبنائك حتى الصغار ألا يرى منهم الآخر عورة أخيه، فينشؤون ويكبرون على الحياة، فهي من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، وهي فعلا الحياة يصلح الله عز وجل به قلب المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يتصفون بالحياة، يتصفون بالصفات الحسنة الجميلة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم صلاح النية والذرية والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه لذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد تقدم أن مكان ظرف، وهذا الظرف يجوز أن يكون متعلقا بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان والفعل بدلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان متعلق بالفعل بدلنا. وقد تقدم ذكر هذا الوجه في لقائنا الماضي، وبقي وجه ثان، فيجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، فإن الظرف مكان وقع بعد نكرة وهي كلمة آية، وأشباه الجمل حكمها حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه يجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، مكان آية في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون الظرف مكان آية متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة مكان آية أو تكون مكان آية، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الظرف بل ومن تلك المواضع الصفة. والجملة بدلنا آية مكان آية في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف. والله أعلم بما ينزل جملة اسمية واقعة بين فعل الشرط وجواب الشرط، فهي واقعة بين متلازمين، والجملة التي تقع بين متلازمين جملة اعتراضية، وهذه الجملة الاسمية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الواو واو الاعتراض كما يسميها بعضهم، واسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أعلم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل. بما ينزل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي ينزله، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام بشيء ينزله، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وتقدير الكلام بإنزاله. وعلى هذا نذكر إعراب هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بوجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول ينزل، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ينزل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو
عائد على اسم الله، والفعل ينزل يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير بما ينزله، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية ينزل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور. والجملة الفعلية الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية ينزل في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول سواء كان اسما أو حرفا، وصلة الموصول ينزل، فصلة الموصول ينزل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير والله أعلم بإنزال، أو التقدير على جهة تقريب المعنى والله أعلم بإنزاله. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي من المشتقات أعلم بما ينزل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية والله أعلم بما ينزل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لأنها واقعة بين المتلازمين وهما فعل الشرط وجواب الشرط. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. وقد وقع الجواب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة مقول القول إنما أنت مفتر، وقد صدرت جملة مقول القول بإن، إلا أن إن كفت عن العمل، وكفتها عن العمل ما، والتي تعد حرفا زائدا. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن هنا للتوكيد لأن عندهم شكا في أنفسهم لعلمهم أن الذي يقولونه ليس من الصدق في شيء، فاستعملوا المؤكدات ليكون ذلك مسوغا لتصديق كلامهم أو لتصديق أنفسهم لكلامهم، فإن أنفسهم نفسها تكذبهم. ما حرف زائد تكف إن عن العمل في هذا الموضع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعد إن لكفها عن العمل جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين
وهما المبتدأ والخبر. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مفتر الأصل مفتري، إلا أن هذه الكلمة من باب المنكر المنقوص، والمنكر المنقوص عند تنوينه تحذف ياؤه تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما التنوين والياء، والتنوين نون ساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. مفتر خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. والجملة الواقعة بعد قالوا جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. وجملة جواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، فيمكن أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. بل أكثرهم لا يعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة قالوا إنما أنت مفتر، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت جوابا لسؤال أو جوابا عن سؤال مقدر. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والإضراب معناه الانتقال من خبر إلى خبر آخر، فالخبر الأول قالوا إنما أنت مفتر، أو الخبر الأول هو الخبر الذي ألقوه إنما أنت مفتر، ثم وقع انتقال من ذلك الخبر إلى خبر آخر وهو أكثرهم لا يعلمون، فهذا هو الإضراب. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ

0: إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
1: الإعراب بالقرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11، نستهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي، بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لقاء ثنائيا في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة. كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والموانئ ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فوريسييه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه من جهة، والمركز الوطني للطاقة، هذا من الجانب العماني، ومجموعة السويز والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي إكزافيي جير الرئيس التنفيذي لمجموعة سويز، وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMA CGM الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودولف سعادي الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا واط للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة IDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لشركة IDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة IDF الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة IDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن إف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي إلوك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازرا المديرة العامة لستيشن إف. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان أيده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقعت شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة إم بي سات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليس بازيو لتقديم حلول وخدمات تشغيل المحطات الأرضية للأقمار الاصطناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثاليس الفرنسية كمقاول رئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجم كوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. أما في مجالات التعليم والتقنيات الحديثة فوقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجا واط الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر من 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية، كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة، حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أعزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها.
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقا من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيدا للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972 انطلاقا من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل، وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالميا، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيدا لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو. كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعيا وتماسكا. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولا مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقا من هذا النهج تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقراراً وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام. وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040 والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقا للبشرية جمعا.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معبرا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته أعزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مساء أمس تحرسه عناية الرحمن الجمهورية الفرنسية الصديقة، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه معالي نيكولا فوريسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي، معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030 في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان:
2: في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة

افتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية رئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء. ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة أيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول مواني سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان، كما شددا على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين، وتعزيز مشروعات البحث التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040. وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية والتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين، وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوها بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى

0: مختلف المواني في سلطنة عمان، وشدد على التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة، لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع. وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات، التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع، كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي، أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشادا بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، كما رحبا بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطنة عمان في الملف النووي، وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا، كما أكدا في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية، كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا، كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان.
1: هكذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي الشدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما الشدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. هكذا مستمعي الكرام قدمنا لكم نشرة أخبار 11. كان في التحرير سامي بن رجب السلومي، في التنفيذ على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وقدمتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 2435938 أو 2435944.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول عوارض الفم، يعني بعضهم عبر عنها بالعوارض القولية وبعضهم عبر عنها بيش بعوارض الفم، لأنها أشمل يعني شيء هناك عوارض لكن غير قولي، مثل النفخ ما كذاك، مثل الضحك ما كذاك.
5: نعم
3: زين. كان في الدرس الماضي حول الضحك في الصلاة، من منكم يذكر كلام الإمام نور الدين في الجوهر في الضحك؟ تفضل.
6: الضحك نوعان، فمنه يعقض صلاته وطهره إذ يعرض،
7: ويسمعن صوته والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر.
3: أحسنت، شكرا شكرا. من يذكر كلام الشيخ الصايغي؟
8: نعم شيخ.
3: تفضل مرة.
7: والضحك فيها ناقض الطهارة.
3: نعم.
7: مع الصلاة فافهم الإشارة.
3: نعم.
7: هذا إذا ما قهقه المصلي.
3: نعم.
7: إن قلت ما تفسيره أبلي.
3: أبلي. نعم.
7: فهو الذي يهتز منه البدن.
3: نعم.
7: والصوت يعلو قد عداك اللحن.
3: نحن أحسن شكرا. من يأتي كلام صاحب المحل؟
8: نعم.
3: غيرك. نعم.
9: قال سعيد بن محرز: من كشر في الصلاة انتقضت صلاته.
3: نعم.
9: ومن قهقها انتقض وضوءه وصلاته.
3: انتقض وضوءه
9: وصلاته.
3: أحسن شكرا. طيب كلام الشيخ السالمي وكلام الشيخ صاير وكلام سعيد بن محرز، يعني هل هناك فرق بين هذه الآثار؟ لا، ما في فرق. هذا أن الضحك إذا كان قهقها ينقض الصلاة والوضوء، ما كذاك؟ والضحك في الصلاة إذا كان غير قهقها هو ناقض للصلاة، ما كذاك شيء دون الوضوء. أنا فيك في الأثار الثلاثة، ما كذاك؟ طيب هل من قائل بأن الضحك إذا كان غير قهقها هو غير ناقض للصلاة؟ هل يقول؟
8: نعم.
3: من يقول بهذا القول؟ لمن يقول؟
8: نعم. موسى بن علي.
3: أحسنت. طيب القهقها متفق على القول بأنها تنقض الوضوء والصلاة ولا لا؟
8: نعم.
3: خلال قيل تنقض الصلاة والوضوء معا، وقيل إيش؟
8: تنقض
3: الصلاة فقط، ما فيها شيء؟ طيب زين بارك الله فيكم. ذكرنا معكم يعني لكم حال إني ذكرنا معكم إني تنبيه، وذكرنا معكم سرعنا في الفوائد، ذكرنا معكم الفائدة الأولى في النفخ في الصلاة، من يذكر الأبيات؟ تفضل.
6: في العمد وفي الخطا معا ينقضوها لو للقشاء وقعا لأنه مما نهين عنه لكونه تكلما أو منه لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف.
3: هش معنى الأبيات أن نقض ما كذاك؟
6: نعم.
3: سواء كان عمد أو خطأ.
6: خطأ
3: ما كذاك؟
6: نعم
3: نعم. ولو لإخراج القشاء ما كذاك؟
6: نعم.
3: طيب لأي شيء ناقض الصلاة؟ لأنه
6: اعتبر من الكلام.
3: لأنه إيش؟ لأنه منهي عنه. لأنه منهي عنه. من مين يذكر الحديث فيه نهي عن نقض الصلاة؟ تفضل.
9: عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب.
3: الشراب نعم. طيب زين من يذكر كلام الشيخ صايغي في النفخ الصلاة؟ نعم.
7: النفخ عمد ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات لأنه في أكثر الأقوال من الكلام فاستمع مقالي.
3: علّب بأنه من الكلام بلا؟
6: نعم.
3: طيب. من يذكر الحديث؟
6: نعم.
3: طبعا.
6: عن أم سلمة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم يقال له رباح وهو يصلي فنفخ في سجوده فقال له يا رباح لا تنفخ إنما النفخ فقد تكلم. رواه النسائي.
3: وكذلك روى عن ابن عباس وابي هريرة أنهما قال النفخ في الصلاة كلام أنت تقول فلا تنفخ لأي شيء. لأصل أن, أن, أن, أن الفعل إذا كان عينه أو لام وحرف حلق يكون مفتوح العين كيف تقول فلا تنفخ لا تنفخ لأي شيء لأن هذا جاء لك الحال على هذا. ممكن تذكر آية تقول ما تقول من منك بك آية من سورة الكهف قال انفخوا إيش الآية هي قال انفخوا لو كان ينفخوا بقوله بيكون انفخوا لأن الفعل الأمر تتبع المضارع افتح يفتح ما فيها كيف زين انفخ انفخوا من مثل الكلاية
6: نعم فلما ساوى بين الصدفين قال
3: انفخوا أحسن شكرا. طيب النفخ عمدا ناقض الصلاة زين أو خطأ صح عن الثقات لأنه في أكثر الأقوال من الكلام فاستمع مقال. نعم. فائدة ثانية وإن يكون لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب الذي وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح. مرة وإن يكون لحياه قد تقعقع وإن يكون لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب الذي وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح. هذا يذكر إذا تقعقع لحياه عند التثاؤب كما تسمع كثير من الناس عندما يتثاؤب هذا الحال تسمع قعقعة اللحيين ما يقول تقعقع اللحيين إيش تسمع كثير وهم يصلون. ولذلك مأمور الإنسان مأمور عند التثاؤب إيش بأن يكبم ما استطاع ولو أنه يرفع يده ويكبم يعني يكبم فاه بيده اليسرى حتى ما يخرج الصوت يستعين بذلك. طيب وإن يكون لحياه قد تقعقع طيب في الصلاة فما حكم الصلاة في حالة التثاؤب الذي وقع فها هنا الفساد فيها فمو في الصلاة فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح. لكن إذا كان إذا تنحنح لشيء شجاه في حلقه ما استطاع يقرأ أو تأخذ عليه القراءة فيستعين بذلك التنحنح حتى يزول ما شجاه في حلقه فلا بأس عليه. أما إذا كان غير ذلك هذا يقول وهكذا تفشل إن تنحنح. نتقدم معكم أيضا في التنبيه أن إيش أضحك بعضهم إيش في الكلام إيش ما الأشياء ذكر منها إيش تنحنح ياكي واضحة وين يكون الأحياء وقد تقعقع فها هنا الفساد فيها نعم وين يكون الأحياء وقد تقعقع في حالة التثاوب الذي وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح. طيب قلبتين تفضل.
9: وإن يكن لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب الذ وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح.
3: أحسن شكرا أحسن. طيب الفائدة ثالثة ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها يكون بين سرها والجهر يكون بين سرها والجهر نشير للآية ما كذاك تقلبيتين ولا تخافتن
9: نعم ولا تخافتن في الصلاة
3: بالصلاة
9: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر
3: تشيل الآية إيش الآية اللي تشيلها نعم
6: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
3: أحسنت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يذكر معنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات ايش معناه ذكر معناه لا تتركها حياء لا تتركها اي لا تترك الصلاة معناه لا تتركها حياء ولا تكون مصليا رياء ايش معناه لا تترك الصلاة حياء من الناس ولا تصلي ايضا لاجل ايش الرياء مثلا واحد معتاد يصلي ورد مثلا يصلي صلاة الضحى مثلا أو يصلي قيام الليل أو يصلي سنة الزوال كان عنده ناس وترك هذه السنة التي اعتاد أن يأتي بها حياء منهم ومعتاد مثلا يذهب إلى المسجد ويصلي جماعة وترك صلاة جماعة حياء ممن عنده من الناس لما يصلي جماعة أي شيء يترك حياء هل يجوز؟ لا ولا تكون مصليا الرياء صلي وتكون عملك لله سبحانه وتعالى ما يكون تصلي لأجل الناس لأجل الرياء لأن الرياء على كل حال أمر خطير مفسد للأعمال الرياء يفسد العمل كما يفسده الشرك فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما كذاك من عمل عملا يشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء
5: عن الشرك
3: هذا معناه لا تتركها حياء من أترك الصلاة حياء من الناس ولا تصلي لأجل الرياء وإنما تكون صلاتك لله سبحانه وتعالى واضح طيب. هذا قول ذكر قول آخر معناه ولا تجهر بالصلاة ولا تخاف بها وقيل ذاك في صلاة الأجر في صلاة النفل في صلاة الأجر في صلاة النفل وقيل ذلك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر ماذا يأتي لك الحالين تسر بالقراءة أو تجهر جهرا كثير لا توسط ما بين إيش ما بين الجهر وما بين السر والخلاصة إذا كان ما حد عندك ما تؤذي أحد ما حد عندك براها ما تشغل حل عن صلاتي كان في المسجد أو في البيت، وما يكون أيضا تؤذي الآخرين إذا كان نايمين لا بأس أن تجهر. هو صلاة النافلة يجوز أن تجهر بها ويجوز أن تأتي بها سرا ويتأتي بها جهرا وكذلك. لكن إذا كان عندك حد هناك تخاف أن يشتغل عن صلاته ما تجهر، وسط حتى يكون تأتي بها ما بين السر وما بين الجهر. سمعتي؟ واضح ولا مو واضح؟ لأن الجهر بقراءة القرآن والناس يصلون في المسجد هذا يشغلهم عن صلاتهم، أليس كذلك؟ وذلك ورد النهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه ولينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم. فيش الخلاصة؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. قيل معناه لا تترك الصلاة حياء ولا تصلي رياء، وقيل معناه توسط ما بين هيش ما بين المقصود بالصلاة صلاة هيش صلاة النفل، توسط ما بين هيش الجهر وما بين السر. لكن نحن نبهناك قلنا مثلا ولد نهي إن الإنسان ليس له أن يجهر بالقرآن والناس يصلون حتى لا يشغلهم عن صلاتهم، ولا يجهر بعضكم على بعض من القرآن فيشغلهم عن صلاتهم. سمعتوه؟
8: نعم.
3: زين. طيب أخذنا معكم كم فائدة؟
8: ثلاث
3: فوائد. ترى لكم بقية فوائد غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سددوا خطاكم. لكن ذكر حالي اللي لابد تكون تراجعوا الدروس تراجعوها
8: إن شاء الله.
3: سنسألكم عنها غدا إن شاء الله. زين؟ كل واحد يكون مستعد بأن يجيب إذا سئل عن أي سؤال من الدروس الماضية. سمعتم؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا واجعل ثوارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. نحن اليوم مع آية من آيات القرآن الكريم نسلط الضوء على كلمة مقمحون. فالله سبحانه وتعالى يقول: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة مقمحون، فهي تحمل معنى عميقا يدل على الانحراف الظاهر والتظاهر بالاستعلاء والتكبر. فالمقمحون لغة من القمحة، وهي ارتفاع الأنف أو بروز الوجه بما يدل على الكبر والاستعلاء، وقد ورد هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن الكريم والسنة الشريفة للدلالة على استعلاء الإنسان وغروره. ومجازيا في القرآن يشير إلى الذين يملأهم الغرور والعناد ويظهرون في سلوكهم ما يعكس استكبارهم وعنادهم ضد الحق. والقرآن هنا يصفهم بما في نفوسهم من تعال واستعلاء، فهم مقمحون أي مرفوع الوجه، متكبرون لا يلتفتون إلى الحق ولا ينصاعون لنداء الله. وهذا يربطنا بالدروس التربوية العميقة. فالغرور أيها الإخوة والأخوات، الغرور والاستعلاء يقطعان الطريق على الإنسان إلى الهداية، ويجعلانه محصورا في ذاته متجاهلا لحقائق الحياة، ويفقده صفة التواضع التي هي أصل كل الفضائل. وكل قلب امتلأ بالكبر فقد انقطع عن الروابط الروحية والاجتماعية الصحيحة، وأصبح عرضة للانحراف والضياع. والمقمحون لا يرون إلا أنفسهم ويحسبون أن ما يفعلونه صحيح، وهم غافلون عن أن القوة الحقيقية في الاتباع والخضوع لأوامره والتواضع للخلق. وقد قال الله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المستمعون والمستمعات، إن من يرفع وجهه ويملأه الكبر ويعيش مستعل على الناس فقد فقد أوتاره الروحية والنفسية والاجتماعية. فالغرور يضعف القلب ويقصر البصيرة ويبعد الإنسان عن التوبة والرجوع إلى الله. والدرس العظيم هنا أن التواضع هو سبب القوة والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن الاعتراف بالحق ومراجعة النفس وإصلاح الأخطاء تجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومع ربه ومع الناس. ولنتأمل معا في أمثلة حيوية عملية. فالإنسان الذي يتكبر على الآخرين والذي يحتقرهم يجد نفسه معزولا في مجتمعه، ضعيفا في تأثيره ومحبته، بينما من تواضع للحق وراعى حقوق الناس أصبح محبوبا بين الناس وراسخا في قلبه الطمأنينة والرضا. والوقاية من أن نصير مقمحين تبدأ بالابتعاد عن الغرور ومراجعة النفس يوميا، والتواضع في القول والعمل، والاعتراف بالحق أينما كان، والإكثار من الصدقات، وحسن الخلق، وتقديم الآخرين على النفس. فهذا يعيد توازن القلب والروح، ويجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومجتمعه، ويدرك قيمة الحق والعدل. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يعمرون الأرض بحسن سيرتهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور الهدى، وحيا بلطفه من يخطون في سفر الأرض مأثرة لا تمحى. تستشعر النفوس المؤمنة أن خطواتها في هذه الحياة تتجاوز حدود الزمان والمكان، موقنة أنها تترك آثارا منقوشة في الأرض أينما يممت وجهها وحطت رحالها. فهذه الأرض كالسجل الأمين في سطوره حقيقة سعي الإنسان، هي صعيد شاهد بعدل يوم تجلى الحقائق وتبدى الضمائر، فلا تخفى خافية يومئذ تحدث أخبارها. إن هؤلاء البررة الذين يعمرون هذه الأرض بحسن سيرتهم وجميل آثارهم ونقاء طواياهم وصالحات أعمالهم، إنما يجعلون من الأماكن شهود صدق تزدهي بقدومهم وتزدان بحضورهم وتفخر بمرورهم وتشرف بخطاهم، مواضع من الأرض تبقى شاهدة على سجدة لله أو تلاوة لكتابه أو كلمة طيبة أو سعي حميد أو موقف نبيل أو عمل محمود أو خلق كريم أو إنجاز مفيد، كلها ناطقة بآثارهم، راوية لحكاياتهم، محتفظة بذكرياتهم، نابضة بمآثرهم. والتحلي بحسن السيرة في هذه الأماكن والميادين والفضاء الافتراضي يمنح الإنسان طمأنينة وسلاما، وبها تتوطد الروابط والصلات. هي جانب من عبادة عمارة الأرض، وهي رأس المال الحقيقي ومرآة القيم، وهي شاهد الحال الذي يغني عن شهادات المقال، صاحبها يحظى بثقة وقبول، وتبقى آثاره طيبة الشذا وإن طواه الرحيل، ويظل أسوة يهتدى به ويقتفى أثره. هي الأرض، هي الأرض تشرف بالسائر على المنهج النير العاطر، وتزدان من سعي ذي همة تهلل كالعارض الباكر، تكاد تحيي خطى مخلص وتشهد للسالك الطاهر. فهيا بنا لله ربنا مع من انتهج حسن السيرة ملتزما بنقاء باطنه واستقامة ظاهره، مخلصا مقاصده، باذلا العلم النافع، صانعا الأثر الجميل. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضبح، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي، وقد انتهينا إلى حرف الضاد مع الباء. وقد وردت هذه اللفظة في قوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، الذي توفي في السنة 95 بعد 103 للهجرة، قال: ضبح فيها أصلان صحيحان، أحدهما صوت، والآخر تغير لون من فعل النار. فالأول قولهم: ضبح الثعلب يضبح ضبحا، وصوته هو الضباح، وهو ضابح. قال: دعوت ربي وهو لا يخيب، بأن

0: فيها ضابحا ثعيلب. فأما قوله تعالى والعاديات ضبحا فيقال هو صوت أنفاسها أي في حال العدو عاديات، وهذا أقيس، ويقال بل هو عدو أي ركض فوق التقريب، وهو نوع من أنواع الركض. وقال هو في الأصل ضبع، وذلك أن يمد ضبعيه مثلا الفرس حتى لا يجد مزيدا من المد. وإن كان كذا فهو من الإبدال، أبدلت العين حاء، ومعنى كلمة ضبعيه أي إبطيه، فكلمة الضبع تطلق الضبع في المعاجم على منطقة العضد أو على منطقة الإبط، يقال أخذ بضبعيه أي بعضديه. أما التقريب كما قدمت فهو نوع من أنواع الركض أو العدو. ونلفت النظر إلى الإبدال الذي أشار إليه ابن فارس وأشار إليه غيره أيضا من العلماء بين العين والحاء، فقد أبدلت العين حاء فصارت ضبحا. نقل الجوهري في الصحاح عن أبي عبيدة ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت، وهو السير. وقال غيره تضبح تتحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. والضبح أيضا الرماد، وضبحته النار أي غيرته ولم تبالغ فيه، وهذا ما أشار إليه كما قدمت ابن فارس من تغيير اللون بفعل النار فيتحول إلى ما يشبه السواد. ونرى اختلاف العلماء في فهم معنى الضبح بين العدو أو الأنفاس أو تغير اللون، فمن ذهب إلى تفسيرها بالنفس، هناك من خصها في هذا النفس ببعض الحيوانات مثل الثعلب والفرس دون سائر الحيوانات الأخرى، وهناك من يخصص. ونقل ابن منظور عن الأزهري قال الليث الضباح بالضم للضاد صوت الثعالب. قال ذو الرمة سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب، فنسب أو أضاف الضباح إلى الثعالب. وفي حديث ابن الزبير قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ. وضبحت الخيل في العدو أي في الركض تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس هو بالصهيل ولا الحمحمة. وقيل تضبح بمعنى تحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا كما تقدم. وقيل هو سير أو نوع من أنواع السير أو العدو دون التقريب. وفي التنزيل والعاديات ضبحا كان ابن عباس يقول هي الخيل تضبح، وقيل هي الإبل مكان الخيل كما روي عن ابن عباس قوله أيضا ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال ضبحت الناقة في سيرها وضبعت إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق ضبح الخيل صوت أجوافها إذا ركضت أو إذا عدت. وقال أبو عبيدة ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض من شدة ما يمد رجليه ويديه طولا. وأنشد إن الجياد الضابحات في العدد وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني قيل الضبح صوت أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب، فلدينا الثعلب والكلب والفرس والإبل. وقيل هو العدو الخفيف. قيل أصله أيضا إحراق العود، شبه عدوه به كتشبيهه بالنار في كثرة حركتها، وهذا ما قاله الزجاج في معاني القرآن في تفسيره، وكذلك أيضا نوه به الفيروزبادي في القاموس المحيط. يقول الزجاج: يعنى بالعاديات هاهنا الخيل، وقسم في الجواب إن الإنسان لربه لكنود، وقوله ضبحا معناه والعاديات تضبح ضبحا، وضبحها صوت أجوافها إذا عدت. ويذكر السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في قوله تعالى والعاديات ضبحا أن ذلك هو خفة العدو. وقيل هو كالضبع، وهو مد الرجلين في السير فكأنه أبدل من العين حاء. وقيل هو صوت النفس تشبيها بالضبح، وهو صوت الثعلب. وقيل أن الضبح مختص من الحيوان بجنسين، الفرس والثعلب فقط، وهذا مشكل. وفيه حكاية مطولة نختصرها هنا، أن ابن عباس سئل عن ذلك وهو في الحرم ففسرها بالخيل، فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك، قال: فدعاني وقال لي: تفتي الناس بما لا علم لك، والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام ولم يكن معنا إلا فرسان، العاديات الإبل، من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال بعضهم: إن صح هذا فالضبح للإبل استعارة كاستعارة الحافر والمشافر للإنسان. وقيل أصله إحراق العود كما تقدم، شبه عدوها به لشبهها بالنار في حركتها وسرعتها، والمراد هنا خيل الغزاة، أقسم بها لشرفها أي المعدة لغزو العدو. وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: هي الخيل، كما تقدم في قول عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وبهذا البيت يتضح ما قاله ابن عباس، وبه نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم

ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث

عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.

بِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

يفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون.

لابثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

المسلمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في

إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيت

الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر، وفي الانقطاع إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة، فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي ورد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف. الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر، ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد تقدم أن مكان ظرف، وهذا الظرف يجوز أن يكون متعلقا بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان والفعل بدلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان متعلق بالفعل بدلنا. وقد تقدم ذكر هذا الوجه في لقائنا الماضي، وبقي وجه ثان، فيجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، فإن الظرف مكان وقع بعد نكرة وهي كلمة آية، وأشباه الجمل حكمها حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه يجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، مكان آية في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون الظرف مكان آية متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة مكان آية أو تكون مكان آية، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الظرف، بل ومن تلك المواضع الصفة. والجملة بدلنا آية مكان آية في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف. والله أعلم بما ينزل جملة اسمية واقعة بين فعل الشرط وجواب الشرط، فهي واقعة بين متلازمين، والجملة التي تقع بين متلازمين جملة اعتراض.

الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، بما ينزل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي ينزله، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام بشيء ينزله، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وتقدير الكلام بإنزاله. وعلى هذا نذكر إعراب هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بوجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول ينزل، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. ينزل فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والفعل ينزل يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير بما ينزله، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية ينزل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور. والجملة الفعلية الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية ينزل في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيهما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول سواء كان اسما أو حرفا، وصلة الموصول ينزل، فصلة الموصول ينزل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير والله أعلم بإنزال، أو التقدير على جهة تقريب المعنى والله أعلم بإنزاله. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي من المشتقات أعلم بما ينزل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية والله أعلم بما ينزل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لأنها واقعة بين المتلازمين وهما فعل الشرط وجواب الشرط. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. وقد وقع الجواب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض

0: مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة مقول القول إنما أنت مفتر، وقد صدرت جملة مقول القول بإن، إلا أن إن كفت عن العمل، وكفتها عن العمل ما، والتي تعد حرفا زائدا. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن هنا للتوكيد لأن عندهم شكا في أنفسهم لعلمهم أن الذي يقولونه ليس من الصدق في شيء، فاستعملوا المؤكدات ليكون ذلك مسوغا لتصديق كلامهم أو لتصديق أنفسهم لكلامهم، فإن أنفسهم نفسها تكذبهم. ما حرف زائد تكف إن عن العمل في هذا الموضع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعد إن لكفها عن العمل جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مفتر الأصل مفتري، إلا أن هذه الكلمة من باب المنكر المنقوص، والمنكر المنقوص عند تنوينه تحذف ياؤه تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما التنوين والياء، والتنوين نون ساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. مفتر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. والجملة الواقعة بعد قالوا جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. وجملة جواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، فيمكن أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. بل أكثرهم لا يعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة قالوا إنما أنت مفتر، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت جوابا لسؤال أو جوابا عن سؤال مقدر. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والإضراب معناه الانتقال من خبر إلى خبر آخر، فالخبر الأول قالوا إنما أنت مفتر، أو الخبر الأول هو الخبر الذي ألقوه إنما أنت مفتر، ثم وقع انتقال من ذلك الخبر إلى خبر آخر وهو أكثرهم لا يعلمون، فهذا هو الإضراب. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين

أهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.

تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون.

العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

الخيره، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ،

والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها

0: ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد، ونحن في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وعلى لسان إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ذكر إبراهيم عليه السلام صفات الله عز وجل في الخلق وفي الإماتة وفي السقي وفي الإطعام وفي الشفاء، ثم ربط ذلك بالآخرة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا أمر إيماني أيها الإخوة والأخوات لابد أن يترسخ في النفوس. فالله عز وجل عندما يريد أن يتحدث عن الآخرة وعن القيامة وعن البعث، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن حقائق الوجود. كيف أن الله عز وجل صنع هذا الكون؟ فانظروا فيه، في حقائقه، فهذا علامة على الآخرة. وهذا في آيات كثيرة، دعونا نقف عند بعض الآيات. يقول الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طيب، إذا كنتم في ريب من البعث ماذا؟ قال: فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن الله عز وجل هنا لأجل إثبات البعث ذكر الخلق: فإنا خلقناكم. وسنجد هنا في مشهد إبراهيم عليه السلام أنه يصف الله عز وجل بالخلق، فأول ما وصف به الله عز وجل قال: الذي خلقني. إذن قضية الخلق أنه لله، وإبداع الله عز وجل في هذا الخلق أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا. إذن ربط هذا التسلسل في خلق الإنسان، وأيضا فيما يكون من واقع الناس: ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا مشهد، ومشهد آخر في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كيف بين الله عز وجل لهؤلاء أن البعث وأن إحياء الناس إذا ماتوا حاصل؟ قال لهم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. لاحظ معي كذلك الخروج يثبت الله عز وجل هذا بالنظر في خلق الله عز وجل. فإذا لابد أن يكون هذا حاضرا في قلوبنا ليقوى بذلك إيماننا ويصدق يقيننا بكلام ربنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكيف ربط إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد ما بين الخلق والسقي والشفاء والإحياء والإماتة عندما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فذكر الآخرة هنا. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن سعيد ابن يزيد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. رواه أحمد بسند صحيح. هذه المجموعة من الأحاديث كلها تدل وتحث على الحياء والترغيب فيه، وتدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، وبيان الآثار المترتبة والثمار الكريمة على العبد من الحياء في الدنيا والآخرة. وأعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأوله بالاهتمام والعناية الحياء من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى الخالق، وهو المطلع على السر والعلانية والغيب والشهادة سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحي سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل بالبرارز بلا إزار، يعني في الخلاء بدون إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وكذلك جاء في الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. رواه أبو داود بسند صحيح.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
3: إذن الحياة من الصفات الجميلة التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، بل ويحب عباده أن يمتثلوا وأن يطبقوا هذه الصفة، لأن الحياء يمنع من فعل الرذيلة، ويمنع من فعل ما من شأنه أن يكون مما يستحيا منه. ولهذا كان من أعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. طيب، هنا بعض الأشياء التي تحرك في القلب الحياء من الله عز وجل. أولها رؤية نعم الله عز وجل عليك ومنته وفضله: وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت ترى نعم الله عز وجل عليك، فإنك تستحي من الله عز وجل أنك لا تشكره على هذه النعم، وأنك لا تعبده، وأنك تخالف أمره. ثانيا تقصيرك في حقه سبحانه وتعالى، وأنك مقصر في القيام بما أمرك به سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى حقه عظيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثالثا، اطلاعه عليك سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، أينما تكون لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منك خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإن الله كان عليكم رقيبا. قال بعض السلف، قال تخاف الله عز وجل على قدر قدرته عليك، وتستحي منه سبحانه وتعالى على قدر قربه منك سبحانه وتعالى. إذن هناك هذه الثلاثة المحركات هي التي تحرك الحياء في القلب. ولهذا جاء في الحديث الآخر عند الترمذي قال ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فحفظ الأول والثاني حفظ للرأس والبطن، وهما أثر الحياء حقا، وهي نتيجته وثمرته. فإن الإنسان إذا حفظ رأسه إذن يحفظ جوارحه من النظر فيما حرم الله عز وجل، من السمع فيما حرم المولى عز وجل، كذلك من الكلام فيما حرم المولى سبحانه وتعالى، كذلك البطن من أكل الحرام، كذلك تذكر الموت يدعوك ويشجعك على الحياء، كذلك تذكر الآخرة فإنه يزهدك ويقنعك من زينة هذه الدنيا ولا تتعلق بهذه الدنيا. فنحتاج أيها المستمعون الكرام أن نجعل الحياء في حياتنا مع أبناتنا مع أولادنا حتى مع الخدم مع الخادمات. ما يصح عندك خادمة حتى ولو كانت ما هي مسلمة أنك تجعلها بدون غطاء وبدون لباس ساتر بحجة أنها غير مسلمة، هذا لا يصح ولا يستقيم. كذلك أنك تغرس الحياء في أبنائك حتى الصغار ألا يرى منهم الآخر عورة أخيه، فينشؤون ويكبرون على الحياء، فهي من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، وهي فعلا الحياء يصلح الله عز وجل به قلب المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يتصفون بالحياء، يتصفون بالصفات الحسنة الجميلة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم صلاح النية والذرية والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. نحن اليوم مع آية من آيات القرآن الكريم نسلط الضوء على كلمة مقمحون. فالله سبحانه وتعالى يقول: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة مقمحون، فهي تحمل معنى عميقا يدل على الانحراف الظاهر والتظاهر بالاستعلاء والتكبر. فالمقمحون لغة من القمحة، وهي ارتفاع الأنف أو بروز الوجه بما يدل على الكبر والاستعلاء، وقد ورد هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن الكريم والسنة الشريفة للدلالة على استعلاء الإنسان وغروره. ومجازيا في القرآن يشير إلى الذين يملأهم الغرور والعناد ويظهرون في سلوكهم ما يعكس استكبارهم وعنادهم ضد الحق. والقرآن هنا يصفهم بما في نفوسهم من تعال واستعلاء، فهم مقمحون أي مرفوع الوجه، متكبرون لا يلتفتون إلى الحق ولا ينصاعون لنداء الله. وهذا يربطنا بالدروس التربوية العميقة. فالغرور أيها الإخوة والأخوات، الغرور والاستعلاء يقطعان الطريق على الإنسان إلى الهداية، ويجعلانه محصورا في ذاته متجاهلا لحقائق الحياة، ويفقده صفة التواضع التي هي أصل كل الفضائل. وكل قلب امتلأ بالكبر فقد انقطع عن الروابط الروحية والاجتماعية الصحيحة، وأصبح عرضة للانحراف والضياع. والمقمحون لا يرون إلا أنفسهم ويحسبون أن ما يفعلونه صحيح، وهم غافلون عن أن القوة الحقيقية في الاتباع والخضوع لأوامره والتواضع للخلق. وقد قال الله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المستمعون والمستمعات، إن من يرفع وجهه ويملأه الكبر ويعيش مستعل على الناس فقد فقد أوتاره الروحية والنفسية والاجتماعية. فالغرور يضعف القلب ويقصر البصيرة ويبعد الإنسان عن التوبة والرجوع إلى الله. والدرس العظيم هنا أن التواضع هو سبب القوة والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن الاعتراف بالحق ومراجعة النفس وإصلاح الأخطاء تجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومع ربه ومع الناس. ولنتأمل معا في أمثلة حيوية عملية. فالإنسان الذي يتكبر على الآخرين والذي يحتقرهم يجد نفسه معزولا في مجتمعه، ضعيفا في تأثيره ومحبته، بينما من تواضع للحق وراعى حقوق الناس أصبح محبوبا بين الناس وراسخا في قلبه الطمأنينة والرضا. والوقاية من أن نصير مقمحين تبدأ بالابتعاد عن الغرور ومراجعة النفس يوميا، والتواضع في القول والعمل، والاعتراف بالحق أينما كان، والإكثار من الصدقات، وحسن الخلق، وتقديم الآخرين على النفس. فهذا يعيد توازن القلب والروح، ويجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومجتمعه، ويدرك قيمة الحق والعدل. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم كما وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم، سنقف وقفات بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة أخرى من مناقب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها مستعينا بالله.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أولا أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس،
2: هنا جاء إدغام بغير غنة،
1: إذ اللام ليست من أحرف الغنة. نعم، مثابة للناس، أدغم التنوين في اللام. مثابة للناس وأمنا واتخذوا.
0: جاء الإدغام مرة أخرى هنا يا أستاذنا،
1: ولكنه بغنة لأن الواو من أحرفها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
2: من مقام، هنا إدغام يا أستاذنا.
1: نعم، أدغمت نون من في ميم مقام، وكلاهما من أحرف الغنة. من مقام إبراهيم،
2: قلقلة في حرف الباء.
1: وعهدنا،
0: أيضا جاءت قلقلة هنا يا أستاذنا.
1: وعهدنا إلى إبراهيم،
2: وإلى إبراهيم، إبراهيم هنا قلقلة أيضا.
1: وقبلها
0: مد منفصل يا أستاذنا.
1: عهدنا إلى، نعم، حيث الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: وبعدها في إلى إبراهيم أيضا مد منفصل.
1: نعم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. إخفاء نون أن قبل الطاء، وهي من حروف الإخفاء. أن طهرا بيتي للطائفين.
0: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
1: إذ الهمز والألف في الكلمة نفسها. للطائفين والعاكفين والركع السجود.
2: وهنا قلقلة يا أستاذنا،
1: وهي حظ الدال هنا.
2: فماذا نسميها؟ أهي قلقلة كبرى أم صغرى يا أستاذنا؟
1: صغرى. والركع السجود.
2: صدق الله العظيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية فيها ذكر منقبة أخرى لإبراهيم عليه السلام وما تقدمها كذلك، وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جاء بهن تامات كما أراد الله. فهذه المناقب في سلسلة متصلة الحلقات، فهذه الآية مكملة للآية الأولى باعتبار أن كليهما في مناقب إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: قد استخرجنا أحكام التجويد وتعرفنا على وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، فهل لا نبدأ بإعراب هذه الآية الآن؟
1: جميل جدا، نعرب الجزء الأول منها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ،
0: الواو هنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: عطفت وإذ جعلنا البيت على قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد ما وقع في ذلك الوقت الذي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نعم، لأن الوقت لا يكون مفعولا به إلا باعتبار ما يحصل فيه، وليس إذ هنا ظرفا. إذ هنا ليست ظرفا ولكنها مفعول به لذكر،
2: لفعل محذوف.
1: نعم، وإذ جعلنا،
2: جعل فعل ماض مبني على الفتح.
1: جعلنا البيت، نا فاعل جعل، ضمير متصل في موضع رفع، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. جعلنا البيت، أصله جعلنا البيت. البيت
0: مفعول به أول، منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: مثابة
2: مفعول به ثاني.
1: للناس
0: جار ومجرور.
1: وأمنا،
2: الواو حرف عطف،
1: أمنا معطوف على مثابة. جعله الله مثابة وأمنا، أي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من تكرار كلمة وإذ في صدر هذه الآية؟
1: جميل جدا، ولم يقل وجعلنا البيت مثابة للناس، وإنما قال وإذ جعلنا بعد قوله تعالى وإذ ابتلى. المعنى من ذلك أو المغزى من ذلك أن هذا الذي تضمنته هذه الآية حكم مستقل عما قبله، فهي منقبة أخرى ليست متصلة بالمنقبة الأولى، وإنما هي على وجه الاستقلال حيث بني عليها قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. فقد تضمنت ثلاثة أشياء: جعل البيت مثابة للناس، والأمر باتخاذ ذلك المقام مصلى، والأمر بتطهير البيت ويشترك معه ابنه إسماعيل.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى جعلنا، وما مصدر اشتقاق هذه الكلمة؟
1: جعل
0: فعل ماضي
1: ومضارعه
2: يجعل،
1: وأمره
0: اجعل،
1: واسم الفاعل
2: الجاعل،
1: واسم المفعول مجعول المجعول، والمصدر الجعل. جعل هنا بمعنى شرع، جعل البيت، شرع البيت مثابة للناس، أي شرع لعباده أن يكون البيت مثابة للناس. أو جعل هنا بمعنى كون،
0: جعل هنا بمعنى كون،
1: نعم، أي كون الله هذا البيت، خلقه خلقا تكوينيا ليكون مثابة للناس وأمنا، وليس جعل هنا بمعنى صير.
2: ألا تكون بمعنى التصيير؟
1: ليس بمعنى التصيير، لأن البيت لم يكن من قبل حتى يصير شيئا آخر، لم يكن من قبل لشيء ثم صير لشيء آخر. التصيير يكون لما كان أولا لشيء معين ثم يصير لشيء آخر، كقولك جعلت الطين خزفا، أي صيرت الطين خزفا. لكن جعل هنا إما

0: إن شاء الله تعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر، وفي الانقطاع إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة، فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي والرد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف. الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر، ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن ستخاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: يعمرون الأرض بحسن سيرتهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور الهدى، وحيا بلطفه من يخطون في سفر الأرض مأثرة لا تمحى. تستشعر النفوس المؤمنة أن خطواتها في هذه الحياة تتجاوز حدود الزمان والمكان، موقنة أنها تترك آثارا منقوشة في الأرض أينما يممت وجهها وحطت رحالها. فهذه الأرض كالسجل الأمين في سطوره حقيقة سعي الإنسان، هي صعيد شاهد بعدل يوم تجلى الحقائق وتبدى الضمائر، فلا تخفى خافية يومئذ تحدث أخبارها. إن هؤلاء البررة الذين يعمرون هذه الأرض بحسن سيرتهم وجميل آثارهم ونقاء طواياهم وصالحات أعمالهم، إنما يجعلون من الأماكن شهود صدق تزدهي بقدومهم وتزدان بحضورهم وتفخر بمرورهم وتشرف بخطاهم، مواضع من الأرض تبقى شاهدة على سجدة لله أو تلاوة لكتابه أو كلمة طيبة أو سعي حميد أو موقف نبيل أو عمل محمود أو خلق كريم أو إنجاز مفيد، كلها ناطقة بآثارهم، راوية لحكاياتهم، محتفظة بذكرياتهم، نابضة بمآثرهم. والتحلي بحسن السيرة في هذه الأماكن والميادين والفضاء الافتراضي يمنح الإنسان طمأنينة وسلامة، وبها تتوطد الروابط والصلات. هي جانب من عبادة عمارة الأرض، وهي رأس المال الحقيقي ومرآة القيم، وهي شاهد الحال الذي يغني عن شهادات المقال، صاحبها يحظى بثقة وقبول، وتبقى آثاره طيبة الشذا وإن طواه الرحيل، ويظل أسوة يهتدى به ويقتفى أثره. هي الأرض، هي الأرض تشرف بالسائر على المنهج النير العاطر، وتزدان من سعي ذي همة تهلل كالعارض الباكر، تكاد تحيي خطى مخلص وتشهد للسالك الطاهر. فهيا بنا لله ربنا مع من انتهج حسن السيرة ملتزما بنقاء باطنه واستقامة ظاهره، مخلصا مقاصده، باذلا العلم النافع، صانعا الأثر الجميل.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

9 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الشقيق بتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من استقرار وازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات. بحث معالي السيد بدر بن حمد الوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية 9 بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكية. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة
وتحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في شأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حركة حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد متاهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصلة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات يأتي في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا. قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، بينها 377 حالة وفاة. وأوضحت السلطات أن الإصابات سجلت في 3 مقاطعات هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. أصيب 20 شخصا على الأقل بينهم 5 في حالة حرجة جراء حريق اندلع في مجمع تابع لشركة هالديا للبتروكيماويات بولاية البنغال الغربية شرقي الهند، ونشب الحريق في خط أنابيب لنقل النافثة داخل المنشأة قبل أن يمتد إلى منازل مجاورة، فيما دفعت السلطات ب12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه
ونقل المصابين إلى المستشفيات. ويعد النفثة منتجا بتروليا شديد الاشتعال، يستخدم في إنتاج الوقود والعديد من المواد الكيميائية، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطرا على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو. وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة. توفي 12 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة على العاصمة الإيفوارية أبيدجان. وتسببت الأمطار الموسمية المستمرة منذ عدة أيام في وقوع فيضانات في أبيدجان وضواحيها. وفي بورما لقي 5 أشخاص حتفهم وفقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم للتعدين عقب هطول أمطار موسمية غزيرة. وأفادت السلطات بأن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة. وتشهد المناجم في بورما حوادث متكررة خاصة خلال موسم الأمطار بسبب الانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة. ختاما لنشرة أخبار التاسعة مساء مستمعينا الكرام، بعد تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حرر لكم هذه النشرة الزميل يعقوب بن سيف الشامي، ونفذ على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام.

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد، ونحن في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وعلى لسان إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ذكر إبراهيم عليه السلام صفات الله عز وجل في الخلق وفي الإماتة وفي السقي وفي الإطعام وفي الشفاء، ثم ربط ذلك بالآخرة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا أمر إيماني أيها الإخوة والأخوات لابد أن يترسخ في النفوس. فالله عز وجل عندما يريد أن يتحدث عن الآخرة وعن القيامة وعن البعث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن حقائق الوجود، كيف أن الله عز وجل صنع هذا الكون، فانظروا فيه في حقائقه، فهذا علامة على الآخرة. وهذا في آيات كثيرة، دعونا نقف عند بعض الآيات. يقول الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طيب، إذا كنتم في ريب من البعث ماذا؟ قال: فإنا خلقناكم

0: وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن الله عز وجل هنا لأجل إثبات البعث ذكر الخلق، فإنا خلقناكم. وسنجد هنا في مشهد إبراهيم عليه السلام أنه يصف الله عز وجل بالخلق، فأول ما وصف به الله عز وجل قال الذي خلقني. إذن قضية الخلق أنه لله، وإبداع الله عز وجل في هذا الخلق أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا. إذن ربط هذا التسلسل في خلق الإنسان، وأيضا فيما يكون من واقع الناس، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا مشهد. ومشهد آخر في سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كيف بين الله عز وجل لهؤلاء أن البعث وأن إحياء الناس إذا ماتوا حاصل؟ قال لهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. لاحظ معي، كذلك الخروج، يثبت الله عز وجل هذا بالنظر في خلق الله عز وجل. فإذا لابد أن يكون هذا حاضرا في قلوبنا ليقوى بذلك إيماننا ويصدق يقيننا بكلام ربنا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكيف ربط إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد ما بين الخلق والسقي والشفاء والإحياء والإماتة عندما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فذكر الآخرة هنا. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. نحن اليوم مع آية من آيات القرآن الكريم نسلط الضوء على كلمة مقمحون. فالله سبحانه وتعالى يقول فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذه الآية

0: حدثوا عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة مقمحون، فهي تحمل معنى عميقا يدل على الانحراف الظاهر والتظاهر بالاستعلاء والتكبر. فالمقمحون لغة من القمحة، وهي ارتفاع الأنف أو بروز الوجه بما يدل على الكبر والاستعلاء، وقد ورد هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن الكريم والسنة الشريفة للدلالة على استعلاء الإنسان وغروره. ومجازيا في القرآن يشير إلى الذين يملأهم الغرور والعناد ويظهرون في سلوكهم ما يعكس استكبارهم وعنادهم ضد الحق، والقرآن هنا يصفهم بما في نفوسهم من تعال واستعلاء، فهم مقمحون أي مرفوع الوجه، متكبرون لا يلتفتون إلى الحق ولا ينصاعون لنداء الله. وهذا يربطنا بالدروس التربوية العميقة. فالغرور أيها الإخوة والأخوات، الغرور والاستعلاء يقطعان الطريق على الإنسان إلى الهداية، ويجعلانه محصورا في ذاته متجاهلا لحقائق الحياة، ويفقده صفة التواضع التي هي أصل كل الفضائل. وكل قلب امتلأ بالكبر فقد انقطع عن الروابط الروحية والاجتماعية الصحيحة، وأصبح عرضة للانحراف والضياع. والمقمحون لا يرون إلا أنفسهم ويحسبون أن ما يفعلونه صحيح، وهم غافلون عن أن القوة الحقيقية في الاتباع والخضوع لأوامره والتواضع للخلق. وقد قال الله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المستمعون والمستمعات، إن من يرفع وجهه ويملأه الكبر ويعيش مستعل على الناس فقد فقد أوتاره الروحية والنفسية والاجتماعية. فالغرور يضعف القلب ويقصر البصيرة ويبعد الإنسان عن التوبة والرجوع إلى الله. والدرس العظيم هنا أن التواضع هو سبب القوة والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن الاعتراف بالحق ومراجعة النفس وإصلاح الأخطاء تجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومع ربه ومع الناس. ولنتأمل معا في أمثلة حيوية عملية. فالإنسان الذي يتكبر على الآخرين والذي يحتقرهم يجد نفسه معزولا في مجتمعه، ضعيفا في تأثيره ومحبته، بينما من تواضع للحق وراعى حقوق الناس أصبح محبوبا بين الناس وراسخا في قلبه الطمأنينة والرضا. والوقاية من أن نصير مقمحين تبدأ بالابتعاد عن الغرور ومراجعة النفس يوميا، والتواضع في القول والعمل، والاعتراف بالحق أينما كان، والإكثار من الصدقات وحسن الخلق وتقديم الآخرين على النفس. فهذا يعيد توازن القلب والروح ويجعل الإنسان متصالحا مع نفسه ومجتمعه، ويدرك قيمة الحق والعدل. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
2: آمين.
3: حضرتم؟
2: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
3: واللحن مطلقا لديها يحذر، وبعضه ينقض حين يذكر، من ذاك كسر أولام العالمين، كذاك أن تضم منه النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي، لأنه بالفتح لفظ ملكي، كذاك فتح دال يوم الدين، لأن ذاك اسم هذا الدين، وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت، فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقض، والعفو في سواه قام ونهض. هذه الفائدة كم؟
2: الرابعة.
3: مر معكم ثلاث فوائد ختمنا بها مسألة إيش؟ الكلام والصلاة، ما كذا؟ فيجي الفائدة الأولى.
2: نعم. والنفخ في العمد وفي الخطا معا ينقضها لو للقشاء وقع، لأنه مما نهين عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف.
3: نفخ الصلاة. لأنه قال الشيخ لأنه مما نهين عنه، فهل ورد نهي على نفخ الصلاة؟
2: نعم.
3: منك بيذكر حديث زيد الثابت؟
2: نعم.
3: أول أحمد
4: عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشرب.
3: من رواه؟
2: نعم.
3: الطبراني. أحسن، شكرا. الحديث الثاني؟
2: نعم.
3: حديث الباحة؟ فضل.
2: عن أم سلمة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم يقال له رباح وهو يصلي، فنفخ في سجوده، فقال له يا رباح لا تنفخ، إن من نفخ فقد تكلم. رواه النسائي.
3: أحسن، شكرا. إن من نفخ فقد
2: تكلم.
3: فقد تكلم. وكذلك يروى عن أبي هريرة بن العباس أنه قال النفخ في الصلاة كلام. فإيش من منكم إذا كان بيات الشيخ صايغي؟
5: نعم. والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، فاستمع مقالي.
3: أحسن، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. طيب، وإيش الفائدة الثانية؟
4: وإن يكن لحياه قد تقعقعا في حالة التثاؤب الذي وقعا، فها هنا الفساد فيها اتضحا، وهكذا تفسد إن تنحنحا.
3: وهكذا تفسد إن تنحنحا. نعم، أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. قالوا وهكذا تفسد إن تنحنحا، إذا كانت تنحنح لغير معنى كذا، لكن لو شجاه شيء في حلقه ولم يستطع القراءة، هل له أن يتنحنح حتى يزول ما شجاه في حلقه ولا ما إله؟
6: نعم.
3: له ذلك. له. حسن، شكرا. جين، مو الفائدة الثالثة اللي دخلناها؟
4: نعم. ولا تخافتن بالصلاة كذاك، لا تجهر بالنغمات. نعم. معناه لا تتركها حياء، ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر.
3: والجهر. شو معنى قول وقيل ذاك في صلاة الأجر؟ ما المراد بصلاة الأجر؟
6: النفل. صلاة النفل.
3: النفل. أحسنت، بارك الله فيك. حيثين الآن معنا الفائدة الرابعة. نذكر إيش اللحن في الصلاة. اللحن. قال واللحن مطلقا لديها يحذر. لديها. ومن يعود الصلاة كان سواء في اللحن في القراءة أو في التسبيح أو في التحميل في أي شيء من أقوال الصلاة. على كل حال ينبغي المسلم أن يتعلم كيف يصلي وكيف يتلفظ بها ألفاظ الصلاة، يأتي بها ألفاظ الصلاة، يأتي بها صحيحة قراءة وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا بغير لحن. قال واللحن مطلقا لديها يحذر. يحذر. وبعضه ينقب، أي بعض اللحن يكون ناقم، وبعضه ينقب حين يذكر. ذكر الشيخ عدتنا أمثلة للحن. للحن قال من ذاك كسر لام العالمين، من ذاك كسر لام العالمين، الحمد لله رب العالمين. هو لما كسر اللام ايش قال؟ العالمين. فرق ما بين العالمين جمع عالم، والعالمين جمعه ايش؟ عالم. من ذاك كسر لام العالمين كذاك ان تضم منه نونا ومن نون العالمين، الحمد لله رب العالمين. لحن، ما في ذلك. لو مثلا هو ما وقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في ذلك. نون مفتوح ولا مكسور؟
7: مفتوح.
3: زين، عندك هنا لحنين كلمة العالمين، كذاك أن تضم منه النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي. لماذا؟ لأنه بالفتح لفظ ملكي، ملكي يوم الدين. وإيش قال لحن؟ قال ملك. ملك أحد إيش؟ أحد الملائكة، ما في ذلك؟ ملكي يوم الدين. قال لو قال ملكي يوم الدين على كل حال صار ملك أحد الملائكة، ما في ذلك؟ لأنه بالفتح اسمه
4: ملك،
3: لأنه بالفتح اسمه ملكي. كذلك كسر دار يوم الدين، مالك يوم الدين. كذلك فتح دار يوم الدين. لماذا؟ لأن ذاك اسم هذا إيش؟ الدين. لو فتح الدال هو بصير
4: دين.
3: دين. دين غير الدين، والحق الذي في الذمة الدين، ما كذلك؟ كذاك فتح دار يوم الدين لأن ذاك اسم هذا الدين. زين، قال وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، صريح خطاب المؤنث. إياك نعبد، فايش قال هو؟ إياك. تغير معنى ولا ما تغير؟ وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبتها، بدل ما تقول أنعمت عليهم تثني على الله سبحانه وتعالى، نسبت الإنعام لنفسك، مقلت أنعمت، كأنك تقول أنا أنعمت ما كذا؟ تغير المعنى ولا تغير المعنى؟ تغير المعنى ما كذاك؟
7: نعم.
3: طيب ذكرنا عدة من عدة أمثلة، كسر اللام العالمين وضمها وضم النون وماذا وفتح لام ملك زين وفتح دال الدين، لأن ذاك اسم هذا دين ما كذاك؟
7: نعم.
3: أو إن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك. زين وإن ضمت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت. إذا ذكر الشيخ ضابط الذي ينقض الصلاة وليما ينقض الصلاة إيش قال؟ قال فهذه نواقض الألحان، فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقض والعفو في سواه قام ونهض. اللحن إما أن يفسد المعنى أو لا، فإن لحن لحنا يفسد المعنى انتقض الصلاة سواء كان عمدا أو غير عمد، انتقض الصلاة نتغير المعنى ما كذاك؟
7: نعم.
3: نعم زين. وبعض العلماء قال إذا لم يتعمد فلا نقض عليه، مثل عن جهل أو عن خطأ أو عن نسيان فلا نقض عليه. الحاصل إذا لحن لحنا يفسد المعنى قيل بنقض صلاته مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ سواء كان لحن عمدا او غير عمد ما كذاك. وقيل تنتقض صلاته اذا تعمد لذلك، اما اذا لم يتعمد فلا نقض عليه. زين ماذا بقي؟ بقي اذا لحن لحنا لم يفسد المعنى، اذا لحن لحنا لم يفسد المعنى فان تعمده فسدت صلاته وان لم يتعمده فلا فسد عليه. هذا الضابط، ضابط معكم. فكل لحن أفسد المعنى نقض سواء كان عن عمد أو غير عن عمد ما كذاك. هل هناك قول آخر؟
7: نعم.
3: نعم من النقض على من تعمد ذلك ما كذا، أما إذا كان عن غير عمد فلا نقض عليه. هذا هيش في اللحن الذي يفسد المعنى. ماذا بقي؟ إذا لحن لحنا لم يفسد المعنى إذا تعمده فسد صلاته ما كذاك. أما إذا لم إذا إذا إذا أتى به عن غير عمد خطأ ونسيان وجهل نحو ذلك حيث إننا ما تدخل ما تفسد صلاته. واضح معكم ولا؟
7: نعم.
3: زين. فكل لحن أفسد المعنى نقض والعفو في سواه قام ونهض. زين. يقول الشيخ الصايغي من قال أنعمت بضم التاء، من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء، كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك. وهكذا قال قيل كسر لام العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قدر وأكمل ثقاته. بغض مرة بيت شيخ صايغي من قال أنعمت بضم التاء تفسد في الخيض وفي الشتاء كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك. وهكذا قد قيل كسر لام العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قد روى الثقات. واضح الآن؟
7: نعم.
3: اللحن من في الفاتحة أشد، لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ما كذاك؟ ولكن كذلك أيضا عليها أن يحذر اللحن في القراءة. وهناك مثل أمثلة من تذكر أنه مثل أتى بها تفسد المعنى أي وقال بفساد صلاته. زين مثل ووجدك ضالا فهدى، فايش هو قال؟ قال فهذا طي المعنى ولا طي المعنى؟ فهدى من هداية، فهدى هداه، وهذا فهدى من ايش؟ من هذيان ما كذاك. طي المعنى ولا طي المعنى؟
6: طيب. طيب.
3: كذلك مثل يقرأ مثلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن. هو قال لا ينبذن. بدل معنى ولا بتغير معنى؟ غير معنى وكذلك؟
8: نعم
3: غير معنى. لو أتى مثل لو حذف الهمزة من قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ما قال هو؟
8: لم نشرح.
3: لم نشرح. تغير معنى ولا بتغير؟
8: تغير.
3: لو أثبت الهمزة في لم يكن الذين كفروا من الكتاب ومشركين مفكين، إيش قال؟ ألم. لحن يسل معنى. لو يقرأ سورة الإخلاص كما يفعل بعض العوام قال ألم يلد؟ ألم يولد؟ هذا استفهام، ما كذا شيء؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو أتى بهمز الاستفهام، تغير المعنى، ما كذا كيف؟ كذلك أيضا لو بدل آية رحمة بآية عذاب، لو بدل آية رحمة بآية عذاب، بدل ما يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أو بالعكس أيضا، ما كذا؟ زين طيب. وكذلك ايضا في سائر الالفاء الفاء والصلاه نذكر هذه الاشياء لان يقع فيها كثير من عوام الناس. يعني تجد مثلا عندما ياتي بالتوجيه لا يحسن تلك الالفاظ، عندما يكبر تكبير الاحرام هناك حال اخطاء كثيره يقع فيها كثير من الناس. الشيخ صعيب خلفان الخليل رحمه الله عليه ذكر ما يقارب 40 لحنا فيه ايش؟ في تكبيره الاحرام. من راد منكم الواقع تلك الرساله موجوده في تمهيد قواعد الايمان تكبيره الاحرام. مثل ايش منكم؟ كما تسمعون واحد مثل يكبر ويزيد بين الباء والراء الف، ايش يقول؟ الله اكبر، ما تقول؟ والله اكبر، لكن هو زاد بين الباء والراء الف وقال اكبر. تغير المعنى. ايش معنى اكبار؟ اكبار معنى طبول، جمع كبر، والكبر هو ايش؟ هو الطبل، ما كذلك؟ تغير المعنى، اليس كذلك؟ كذلك لو مثل اتى بهمزه استفهام قال بدل ما يقول الله اكبر قال الله اكبر، لحن ولا ما لحن؟ يفسد المعنى ولا يفسد المعنى؟ ها، بدل ما يكون لك الحال يثبت الكبرياء لله سبحانه وتعالى صار مستفهما، يعني أليس كذلك؟ كذلك أيضا هناك يعني في التسبيح، تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، فلو قال مثل ربي أو قال ربي تغير معنى ولا تغير معنى؟ تغير، لأن ربي هنا صار جمع، ما كذلك؟ جمع رب. لو قال ربي صار هيش تثنية. هذا على كل حال لحن يفسد المعنى، أليس كذلك؟ وتفسد به الصلاة، أليس كذلك؟ زين كذلك شو سمع الله لمن حمده، هيش تسمع كثير من الناس
8: لمن
3: لمن
8: ها؟
3: لمن ها؟ لمن وهكذا. لابد وقبل كل شيء ينبغي الإنسان المسلم أن يتعلم أمر دينه وخاصة الصلاة. لماذا؟ لأن هي عمود الدين، فإذا فسد الصلاة فسد الدين كله، أليس كذلك؟
8: نعم.
3: طيب زين، إيش الخلاصة؟ الخلاصة أن ينبغي الإنسان أن يحذر من اللحن في القراءة أو في كل ألفاظ الصلاة، في قراءة الصلاة وخاصة الفاتحة وكذا، وكذلك القراءة قرأت مثل ما تيسر من القرآن، وكذلك مثل ألفاظ الصلاة شعر ألفاظ الصلاة، على حالي نحذر اللحن. طيب والخلاصة اللو هيش اللو اللحن لحنا يفسد المعنى، فسد صلاته ولا ما فسد صلاته؟ فسد صلاته، ما كذلك شيء؟
8: نعم.
3: طيب سواء كان عمدا أو غير عمد، ما عليه ما كذلك؟
8: نعم.
3: ولذلك الشيخ لم يفصل إيش قال؟ قال فكل لحن أفسد المعنى
8: نقض.
3: نعم. والعفو في سواه قام ونهض. فإذا كان هذا اللحن لم يفسد المعنى، إذا تعمده ف فسد صلاة، وإن لم يتعمده لم تفسد صلاته، ما كذلك؟
8: نعم.
3: الوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الحديث حول موضوع الحلقة الآتية إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أصوات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله الذي جعل الأصوات من آياته أداة بلاغ ووسيلة هداية ومرآة تكشف مكنونات النفوس وتترجم المواقف. ما أروع ما نجده في كتاب الله من أبعاد الصوت التربوية والإيمانية، فهو مع نقله الأقوال يصور الأصوات والنبرات وما يستشعره التالي من مشاعر ومواقف ودلالات. نجد السكينة والوقار في صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ويخبرنا عن أصوات المؤمنين الصادقة الواثقة، فقد هدوا إلى الطيب من القول كما نستمع فيه لتلك النصيحة الأبوية من لقمان لابنه: واغضض من صوتك، بينما ذم الأصوات العالية الدالة على جفاء وسوء أدب كأولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات. ونجد تشبيها أنكر الأصوات بصوت الحمير تنفيرا من غلظتها وفظاظتها. ونجد الدعوة الكريمة للتأدب في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت في حضرته الشريفة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك قول التأدب مع الوالدين: وقل لهما قولا كريما. ويلفت انتباه المتدبر لهذا الكتاب المبين ما ينبئنا عن من الأصوات المتعددة، وهو يحدثنا عن مشاهد في الدنيا والآخرة، فنستمع فيه نداءات الأنبياء عليهم السلام في شفقة على قومهم، فنجدها نداءات حكمة ورحمة، كما ينقل لنا أدعيتهم وأدعية المؤمنين المتضرعين، وتلامس الأسماع في آياته المباركة استغاثة المكروبين وتسبيح الكائنات، كما يحدثنا عن نبرات المستكبرين وتعبيرات المنافقين وكلمات المشركين والكافرين. وفيه أصوات مهيبة ترتجف لها القلوب كالصيحة التي أخذت الذين ظلموا، وصوت النفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنه صوت عظيم يزلزل النفوس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كما يحكي لنا القرآن الكريم جوانب أخرى من مشاهد الآخرة بأصواتها المختلفة، ككلام أهل الجنة المفعم بالسرور واستغاثات أهل النار المفزعة المليئة حسرة وندما. وكل ذلك يأخذ منه المتدبر رسائل واضحة، فالصوت نعمة ومسؤولية، والكلمة تحدث أثرها بفحواها ومؤداها وبنبراتها وكيفيتها. فطوبى لمن جمع صدق المعاني وحسن النبرة والأداء، وكان صوته مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هدى فالزم تلاوته، تدبر ذق حلاوته، فما أبهى طلاوته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع كل ذي قول طيب معروف كريم لين سديد، مغتبطين على صراط الحميد.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وقد صدرت ببل، وبل تأتي لمعاني، ومن تلك المعاني الإضراب على ما هو مشهور في الدرس النحوي الحديث، والذي يستفاد من كلام صاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي أن بل تأتي على ثلاث صور، فقد جاء في كتاب الإبانة: تأتي للتدارك، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا، وتكون في هذه الحال عاطفة، وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا، فترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام ثان. ثم قال تعالى حكاية عن المشركين: أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، فترك الكلام وأخذ ببل في كلام آخر أيضا: بل لما يذوق عذاب. وأشباه هذا كثير. قال الشاعر: بل هل أريك حمول الحي غادية، كالنخل زينها ينع وإفضاح. وبهذا يذكر لنا بأن بل في صورتها الثانية، وهي التي عبر عنها بقوله: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره، هو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، وهو الانتقال من خبر إلى خبر، وعبر عنه هذا العلامة الأكبر فيما نقله بهذا المصطلح الذي صار من المنسيات، فقال: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. وهذه الصورة التي ذكرها صاحب الإبانة هي التي بين أيدينا، فإن بل في هذا الموضع لترك شيء وأخذ في غيره، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب، والذي فسر بقولهم أنه انتقال من خبر إلى خبر. فقد جاء في الآية: قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر، فقال القرآن الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الصورة لا تكون بل عاطفة، وإنما تكون بل عاطفة عندما تأتي للتدارك على ما عبر عنه صاحب الإبانة، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا. ثم إنه أخذ يذكر معانيها ويفصل فيها، فقال: وهي حرف تحقيق، فمع إفادتها تلك المعاني تفيد التحقيق، وهي حرف تحقيق وتنقسم على ثلاثة أقسام: يكون حرف نسق أي حرف عطف، يكون حرف نسق استدراكا للكلام، ويكون لترك الكلام وأخذ في غيره، ويكون في معنى رب. وقد مثل لها عندما تكون بمعنى رب بقول الحق تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناه بل يزيدون. وذكر هنا في هذا الموضع أن أو تأتي لهذا المعنى وتكون على هذه الحال بحيث تفيد هذا المعنى، وهي أنها تفيد المعنى الثالث الذي ذكره صاحب الإبانة والذي تقدم ذكره بقوله: ويكون في معنى رب، فتأتي وتكون في هذا المعنى وهو معنى رب. فعلى هذا تكون بل لهذه المعاني الثلاثة. والمعنى في هذه الآية أنه ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر. وقد ذكر لها الإمام الكندي في كتاب التقريب معنى واحدا، وهو معنى العطف عند حديثه عن حروف العطف أو عن حروف النسق، فقال: في حروف العطف مسألة، في حروف العطف وهي عشرة: الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى وإما. تقول في ذلك: جاء زيد وعمر ثم بكر، لا خالد بل محمد، لكن عبد الله فابنه لم يجيء. فقد ذكر المعنى الأول وهو الذي عبر عنه صاحب الإبانة بالتدارك، وتكون للنسق في تلك الصورة، والظاهر أنها في هذه الصورة تعطف مفردا على مفرد. وإذا ما رجعنا إلى المنظومة الأولى في النحو وهي للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه قد ذكر في تلك المنظومة معنى واحدا، فقد ذكر فيها أن بل تأتي حرفا للرفع، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهذا المعنى هو المعنى عينه الذي ذكره صاحب الإبانة وعبر عنه بقوله: تكون لترك كلام وأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، فإنها لا تعمل شيئا في تلك الصورة، بل يكون الذي بعدها مرفوعا، كما هو الحال في هذه الآية التي بين أيدينا: بل أكثرهم لا يعلمون. فقد جاء في منظومة الخليل، وهي منظومة عظيمة فصيحة تبعد عن النظم المعروف وتقرب من الشعر الجزل القوي، وهي أول المنظومات في النحو، وتقع في 93 بيت، وهي منظومة ينبغي أن يودعها الإنسان مكنونات حفظه أو مكنونات فؤاده. وقد زعم بعضهم أن هذه المنظومة ليست للخليل، وفي الغالب لا يؤلف مؤلف كتابا وينسبه إلى غيره. ومن جهة أخرى، فقد تقدم أن الإمام العوتبي في كتاب الإبانة وهو من المتقدمين، فبينه وبين الإمام الخليل بن أحمد قرنان أو أقل من ذلك أو أكثر بشيء قليل، وقد ذكر منها بيتا، وعندما ذكره قال بصيغة الجزم: قال الخليل بن أحمد، ثم ذكر ذلك البيت. فقد جاء فيما يتعلق ببل في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: وحروف رفع النحو ترفع كلما مرت عليه وحدها لا يصعب. وتقول: هل عمر أخونا قادم، ومتى أبونا ذو المكارم يركب. بل خالد جار لنا ومخالط، وعسى غلامك نحو أرضك يذهب. ففي هذا المثال الذي مثل به الإمام الخليل بن أحمد في منظومته، تكون بل لترك كلام وأخذ في كلام آخر ببل، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالإضراب، وفسروه بقولهم: يكون فيها انتقال من خبر إلى خبر آخر. بل خالد جار لنا ومخالط، ومتى غلامك نحو أرضك يلعب. ولحبذ الفرس الجواد وإنه زين لراكبه ونعم المركب. وكم الرجال ومن أبوك، فإنه لولا أبوك لما تكلم مصعب. فهذه الحروف هي التي عبر عنها بحروف الرفع، والمعنى أنها لا تعمل، وإنما يأتي بعدها اسم مرفوع، كما هو الحال في هذا الموضع الذي بين أيدينا من هذه الآية الكريمة، فبل في هذا الموضع لترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب، وبل في هذه الصورة لا تكون عاطفة، وإنما تكون عاطفة إذا كانت للتدارك بحسب العبارة التي نقلها الإمام العوتبي، وعند ذلك تكون عاطفة لمفرد على مفرد. ومن ذلك قولهم على سبيل المثال: لقيت محمدا بل خالدا، فقال على جهة الاستدراك بل خالدا، ففي هذه الصورة تكون للتدارك وتكون حرف نسق. أما هذه الصورة التي بين أيدينا فبل فيها ليست للنسق، وإنما هي حرف رفع بحسب العبارة التي جاءت في منظومة الخليل، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهي لترك كلام تقدم والأخذ ببل في كلام آخر. فالكلام المتقدم قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك هذا الكلام وأخذ في كلام غيره باستعمال بل، فقيل بل أكثرهم لا يعلمون. فبل باستعمال عبارة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي حرف رفع، فقد سماها حروف الرفع، حرف رفع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومعناه أو يفيد ترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعده مرفوع وهو مبتدأ. فالجملة الواقعة بل بعد بل جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع خبر المبتدأ جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يعلمون في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية بل أكثرهم لا يعلمون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد المئتين من المصحف الشريف: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدرت هذه الآية بقل، فقد صدرت بجملة فعلية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم.

بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا

آثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرءا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي آية عظيمة تضمنت أحكاما كثيرة، وقد وقفنا بالأمس حول صدرها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
0: السؤال هو يا أستاذنا، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا أربع مفردات، أولها البيت. ما معنى البيت وما مصدر اشتقاقه؟
1: أولا، يطلق البيت ويراد به ما يسكنه الساكن ويعده لنفسه ليرتاح فيه ويأمن فيه من كل ما يخاف. هذا هو أصل معنى كلمة البيت، وقد يكون من سقف وجدران من أحجار وطين وغير ذلك، وقد يكون من شعر أيضا
0: ومن سعف النخيل.
1: نعم، ومن سعف النخيل. والمهم فيه أن يكون ملاذا للساكن، مأمنا له، مستقرا ومستراحا فيه.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا سمي البيت في القصيدة بالبيت؟
1: جميل، لأنه يضم كلمات كثيرة. بيت من الشعر يضم الكلمات: بيت من الشعر لا بيت من الشعر. ولكن المقصود به هنا الكعبة المشرفة.
0: ولكن يا أستاذنا، ما المقصود بالبيت هنا خصوصا؟
1: المقصود بالبيت هنا خصوصا الكعبة المشرفة، فقد جعلها الله بيتا، أي موضعا للعبادة لتعظيمه وتوحيده وامتثال أوامره في العبادة الخاصة بهذا البيت من طواف وصلاة وغير ذلك مما يتعبد الله به. فالبيت هنا مراد به خصوص الكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا إذا ما كانت هذه المفردة البيت قد وردت في أكثر من موضع؟
1: قصدك مرادا به الكعبة؟
2: نعم
1: نعم، ورد كذلك في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقد زاد الله هذا بيانا في قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فالكعبة هي البيت، بيت الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وما معنى كون الكعبة بيتا لله تعالى؟
1: معنى كون الكعبة بيت الله أو بيتا لله والكل له، إذ هو المالك لكل شيء، معنى ذلك أنه بيت خاص لتعظيم الله تعالى وإخلاص العبادة له وإظهار التوحيد له وتعظيمه بما أمر وشرع.
2: ألهذا عمم هذا الاسم بيوت الله على بقية المساجد يا أستاذنا؟
1: نعم نعم، لأن البيت يضاف إلى الله تشريفا، وسميت المساجد بيوت الله كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أضيفت إلى الله بهذا الاعتبار، لأن المساجد بنيت للصلاة ولإقامة شعائر الجماعات والجمعات وما يستتبع ذلك من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: سألك أخي داود عن مفردة البيت، وأنا أسألك عن مفردة أخرى وهي مثابة، فما معناها وما أصل اشتقاقها؟
1: جميل جدا. المثابة مصدر ثاب يثوب، أي رجع يرجع. تقول: ثاب فلان إلى رشده،
0: أي رجع إلى رشده.
1: جميل. وتقول: ثبت إلى المكان الفلاني،
2: أي عدت إليه.
1: جميل. فمثابة أصلها مثوبة.
0: أصلها مثوبة؟
1: نعم، لأنه من ثاب يثوب، ولما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مثابة. والمثوبة اسم للثواب، كما قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا
0: لمثوبة من عند الله.
1: نعم، أي لمثوبة. فهناك نقلت حركة الواو إلى الثاء وسكنت الواو، أما هنا قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثاب إلى المكان، رجع إليه. ويمكن أن يلاحظ من التعبير بالمثابة أيضا معنى الثواب لمعظم الكعبة ومعظم الله تعالى بإقامة شعائره فيها.
2: ولكن ما العلاقة بين المثابة والثواب؟
1: جميل جدا. الثواب يرجع إليه الإنسان، وذلك أنك إذا استأجرت شخصا يعمل لك فأعطيته أجره وقلت له هذا ثوابك، أي هذا الذي رجعت إليه بعد عملك، فيمكن أن يلاحظ في معنى الثواب أيضا معنى الرجوع، لأن المثابة يرجع إلى ثوابه، كما قال الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: نسألك عن المفردة الثالثة.
1: وما المفردة الثالثة التي تريد أن تسأل عنها يا داود؟
0: الناس، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
1: جميل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي للبشر، وقد يشمل الجن أيضا، لأن الجن مكلفون كالإنس. قال الله تعالى: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد أرسل محمد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكافة، كما قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أما أصل اشتقاق الناس فهو من ناس ينوس، أي تحرك.
2: من ناس ينوس؟
1: نعم، أو من أنس يأنس، لأن الناس يأنس بعضهم ببعض ويأنس بعضهم إلى بعض. وإن قال البعض إن الناس جمع إنسان، والإنسان سمي لنسيانه، وهذا غير مرتضى. وإن قال القائل: وسميت إنسانا لأنك ناسي، أو وما سمي الإنسان إلا لنسيه. على أي حال، الناس هكذا قال اللغويون متحرك، معناه من النوس، أي التحرك.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى مثابة للناس، هل يقصد هنا عموم الناس أم هناك فئة معينة يقصد بها الناس؟
1: الأصل أن الناس كلهم مكلفون أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن يعبدوه حق عبادته، لكن لما أبى كثير منهم أن يعبد الله حق عبادته لم يكن البيت مثابة إلا لمن عظمه حق تعظيمه وآمن به، فيكون هذا اللفظ عاماً أريد به الخصوص، وهو خصوص من يثوب إلى البيت ويعظمه ويرجع إليه. وإلا فإن الأصل جعل لكل الناس مثابة، من حيث إن الناس كلهم مأمورون أن يخلصوا العبادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
2: بهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى هنا لنكمل مشوارنا مع هذه الآية العظيمة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع هذا التدبر لكتاب الله عز وجل، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع هذا المشهد عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا الله عز وجل، فيقول هنا في هذا المشهد: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال قبل ذلك: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمع أدبه عليه السلام في عدم نسبة المرض إلى الله تعالى، نجد تواضعه عليه السلام حيث أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع، الذي أطمع أن يغفر لي، تواضعا لله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة، وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك. ولكن أليس الأنبياء معصومون عن الخطايا والذنوب؟ بلى، ولكن المقصود هنا بالخطيئة مخالفة مقتضى المقام النبوي، كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. وأيضا في جانب آخر، استغفار وتوبة الأنبياء عليهم السلام لأنهم في مقام القدوة لأتباعهم. طيب، سنجد أيضا تقييد هذه المغفرة بيوم الدين: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا ذكر يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو، فأما صدور العفو من الله لمثل إبراهيم عليه السلام ففي الدنيا، فالله عز وجل لا شك أنه يعفو عن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء، مع أن المقام هنا مقام حوار مع أبيه وقومه عبدة الأوثان. وانظروا كيف ينساق الكلام إلى ذكر صفات الله تعالى وإلى دعائه والضراعة إليه، وهذه البراعة القرآنية في تربية هذا المؤمن، ما بين قصة وفي داخل هذه القصة بيان لصفات الله عز وجل، وفي داخل هذا البيان أيضا دعاء وضراعة إلى الله عز وجل من قبل هذا النبي الكريم، ليكون هذا الدعاء من ضمن أدعية المؤمنين اليوم. فتجد أنهم يضمنون في أدعيتهم دعاء إبراهيم عليه السلام. شيخنا العلامة الكبير شيخ سعيد القنوبي حفظه الله، عندما وضع الورد المبارك في كتابه القيم تحفة الأبرار، ذكر هذه الأدعية الإبراهيمية هنا في ذلك الورد المبارك. فإذا هذا هو الأسلوب القرآني الذي يربي هؤلاء المؤمنين على هذه القيم الرفيعة والمعاني العالية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.